0: الغماني نسينا يا رقله الوران كلو
1: طير
0: ازن جامي غني ادقلو هاتني ريني سجدو.